0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: Radio Ma'jiza, ma tmshiish f tariq bouhdek.
2: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري، وغادي نبدأ موضوع جديد على النعمة. النعمة ديال الله، شنا هي النعمة ديال الله؟ كيقول في الإنجيل وماشي بحال الخطية، هكذا الهيبة ولا الهدية ديال الله. إلا كانت الخطية منين غلط شخص واحد ماتوا بزاف ديال الناس، فحتى النعمة هي منين مات شخص واحد، هاد النعمة كافية لكل الناس باش يخلصوا وتكون عندهم الحياة الأبدية. والعطية بالنعمة اللي هي بالإنسان الوحيد الواحد يسوع المسيح، هكذا هاد النعمة هذه هي كافية لكل الناس. كيفاش؟ آدم منين خلقوا الله ما كانش شي حاجة سميتها الخطية الغلط، حتى آدم وحواء أكلوا من شجرة لله قال لهم ما تاكلوش منها، ومنين هما غلطوا فالخطية ولات في حياة كل الناس اللي كيتولدوا، حيث الناس غالطين كيولدوا غير ناس غالطين وكيعيشوا في الغلط وكيعيشوا في الخطية. فبسبب إنسان واحد آدم دخلت الخطية للعالم. ولكن أيضا الله دار واحد الحل بشخص واحد اللي هو يسوع المسيح. شخص واحد يسوع المسيح اللي تولد بالروح القدس من مريم، مات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث، هكذا دار الحل لكل الناس ديال العقاب ديال الخطية بسبب الخطية ديال آدم اللي ورثناها ولينا كنعيشوا فيها. وهكذا ما كاينش إنسان كيتولد من رجل ومرأة ما كيديرش الخطية، لكن منين مات المسيح لأجلنا كل واحد كيأمن بالمسيح غادي يكون عنده الجنة اللي هي الحياة الأبدية، وغيكون عنده العلاقة مع الله وما غاديش يمشي الجهنم. هذه هي النعمة ديال الله. فالنعمة شنا هي؟ إلا بغينا نعرفوها، تواحد منا ما يستاهل الخلاص، بمعنى ما يستاهل أن الله ينقضه من الجهنم ويدير له طريق باش يمشي للجنة، حيت كلنا غالطين وكلنا تنستاهلوا العقاب، والعقاب ديال الخطية هو الموت. والمقصود بالموت ماشي هي الروح ديالنا تفارق الجسد، لكن الموت الروحي أنه نكون في جهنم بعاد على الله. فالله عتقنا من هذا الموت هذا بشخص واحد هو يسوع المسيح، هو دار الحل من عنده، حيث احنا ما عندناش حل نقدروا نقدموه لله باش يغفر لنا. فالله هو دار الحل وصيفت يسوع المسيح، مات على الصليب من أجلنا، وهكذا كل علينا أننا نديره غير نآمنوا بالمسيح ونتبعوه ونعيشوا ليه، وغادي تكون عندنا الحياة الأبدية وعندنا الجنة ونقدروا نعيشوا مع الله والخطايا ديالنا تكون مغفورة. هذه هي النعمة ديال الله الكبيرة في حياة كل إنسان قبل المسيح، وهذه هي النعمة اللي الله كيقول كل واحد باش يقبلها ويرجع لها، حيث الله ما بغى حتى واحد يمشي لجهنم. هذه هي النعمة. النعمة إذن شنا هي؟ احنا كنستحقوا العقاب على الخطية، والله دار لنا الحل باش ننجو من الخطية ونمشيوا للجنة. إذا النعمة هي شي حد يعطينا شي حاجة ما كنستاهلوهاش، مشاعر ما كنستاهلوهاش، بالعكس احنا كنا مستاهلين العكس ديالها، كنا مستاهلين العقاب، كنا مستاهلين الموت، كنا مستاهلين نمشيوا للجهنم، لكن الله دار لنا الحل في المسيح يسوع، وهكذا دابا عندنا الحق نمشيوا للجنة حيت المسيح مات لأجلنا. هذه هي النعمة ديال الله بسبب المحبة ديالو لينا لكل واحد فينا، حيت ما بغى حتى واحد باش يكون في جهنم ولا يكون بعيد عليه. النعمة مرة أخرى هي الله أعطانا شي حاجة ما كنستاهلوهاش، حيت كيبغينا وبغى يعطيك هاد النعمة هادي، ولا كنتي مازال ما قبلتي المسيح، ولا أعطاها لك لأمتي بالمسيح، حيت هو كيبغيك. شكرا لك يا رب على هذه النعمة، شكرا حيت أنا ما تنستاهلهاش، شكرا حيت حياتي درت فيها حوايج كثيرة ماشي مزيانة، ولكن مع ذلك أنت يا سمحتي لي في المسيح يسوع بسبب أنه مات على الصليب من أجلي وتدفن وقام في اليوم الثالث. شكرا حيت عطيتيني شي حاجة ما كنستاهلهاش، خليني نتعلم من هذه النعمة كما أنا ما تنستاهلش ودرتيها معايا، أنني نتعامل مع الناس ماشي واش هما تستاهلوا ولا لا، لكن بسبب المحبة، ونتعامل معهم بالنعمة في اسم يسوع. آمين.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: استقرار. أكتب شعرا أعرف أنه مؤلم، لكن الواقع يجعلني أكتب. أكتب عن امرأة لا تفكر سوى في الانتحار. أكتب عن امرأة تسكن، لكن كما لو سكنت في آبار. أكتب عن امرأة أصبح بينها وبين الحياة جدار، وسؤال يسأل أين الفرار. أكتب باختصار لأن الواقع لا يلخص، فالواقع بحار. امرأة لا تفكر سوى في زواج ليس لها فيه اختيار. كلماتي ليس لها حق الاندثار، لأن العالم كبير وأنا لا أستطيع جعله في حالة انصهار. لذا أكتب وأكتب بكل اختصار. أكتب عن المرأة وعن الدمار، المرأة التي أصبحت كقيثار بدون أوتار. أكتب كل هذا وسؤال لماذا؟ لماذا الخيانة والظلم؟ لماذا تتمنى هي لو الزمان الذي ولى عاد لكي يعطي لها الإعادة وتستطيع الاستفادة، وتترك أحزانها ومعاناتها تحت الوسادة؟ لهذا هل هناك من يسمع البكاء؟ هل تمت من يسمع همسها وهي تتلو الدعاء؟ أظن نعم، لأن مع الله دائما رجاء. يوما ما ظلم، الحزن والفقر والبكاء والعناء، الكل سيختفي كل الاختفاء، ولا يدوم البقاء إلا لرب السماء. إذن لماذا البكاء؟ لماذا البكاء والله يستجيب ويحقق الدعاء؟ لماذا البكاء وسنلتقي مع الله كلنا في نقطة التقاء؟ سيدعو هو كلا منا بالأسماء، وستتغير كل الأجواء، ستختفي الدموع ويختفي البكاء، مع الله سيختفي البكاء.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال.
1: سلام ونعمة المسيح على كل واحد كيسمعنا على راديو معجزة. سؤال اليوم اللي كنسمعوه في برنامج سؤال واللي هو سؤال من الكتاب المقدس واللي كما كنقولوا ديما الأسئلة ديالنا هي عبارة على أسئلة خديناها من الكتاب المقدس اللي هي أسئلة كيسولها المسيح للتلاميذ ديالو أو لا كيسولها بزاف ديال الناس في الكتاب المقدس أو لا شي مرات حتى كنشاركوا آيات اللي احنا كنسولوها لله. السؤال ديال اليوم خديناه من متى الإصحاح 18 والآية 21 واللي كتقول قرب بطرس عند يسوع وسوله أسيدي شحال من مرة خاصني نسامح خويا من اللي يدنب في حقي؟ واش حتى لسبعة المرات؟ قال لي يسوع ماشي سبعة المرات لكن 70 مرة سبعة ديال المرات. 70 مرة سبعة ديال المرات صعيبة للواحد يفكر فيها. كيفاش واحد غلط فيا وأنا غادي نسامحه 70 مرة 70 مرة؟ بطرس من اللي سول المسيح على شي حد يلا غلط فيه وسمع هاد 70 مرات 70 مرة فكيبقى كي واحد كيفكر شنو خاصني ندير؟ واش غادي نغفر ليه حتى 70 ديال المرات؟ هذا هو اللي كان السؤال عند بطرس. يعني زعما راه كثرها، واش غادي نغفر ليه 70 ديال المرات؟ لكن الجواب ديال المسيح هنايا كان كثر، قال له لا ماشي غير 70 المرات 70 مرة 70 ديال المرات. يعني بطرس كان كيفكر باللي هو زعما يعني كريم، يعني راه كثرها وكبرها، يعني راه 70 المرات راها بزاف. وهي راه ماشي غير بطرس، رحنا كاملين. الى الواحد فكر واش انا في نهار شي واحد كيدير ليا شي حاجه غنبقى انا نسامحو 70 ديال المرات وانا كنسامحو في نفس الغلط كيديروا معايا؟ المسيح كيفاجئنا كما فاجئ بطرس وقال ليه راه 70 ديال المرات. كنظن ان المسيح قال ليه راه ما كافياش، راه 70 المرات 70 مرة. شنو اللي الله هنايا كيقصد؟ واش الله هنا زعما قصد هذاك العدد زعما غادي نشدوه ونضربوه 70 المرات نضربوها في 70 فكتعطينا 490 مرة؟ والله هكا بقى كيحسبها يعني بالعدد. الله هنا راه ما كانش قاصد يحدد يعني شحال بالارقام، لكن كان هنا المقصود ديال الله اننا نغفره بلا حدود، حيت ما غتقدرش تحسب 490 مرة كل مرة تحسبها. هذه الله غير عطاها كمثل، ولكن المقصود اللي في قلب الله لينا أننا نسامحه بلا حدود، يعني بلا ما تحسب، غير سامح غير سامح غير سامح. بزاف اللي غيسولوا كيفاش غنسامح، يعني غادي يغلط فيا ويغلط فيا عاوتاني بنفس الطريقة وبنفس الموضوع ونسامح؟ إيه، حيت ماشي أنا اللي كنقول، حيت المسيح قال لك سامح بلا حدود بلا ما تحسب، حيت ما غتقدرش تحسب 490 مرة كل نهار، فحسبها وضربها في سيمانة وفي عام وفي عامين وفي سنين. شي مرات راه كنبقاو نغلطوا في حق بعضياتنا سنوات سنوات، راه الا ما جيناش نسمحوا ونغفروا لبعضياتنا ونكملوا بلا ما نحسبوا، يعني والحساب هي انني نبقى كنحاسب فيك، ماشي الله قصد نحسب العداد، لا ما نحاسبكش، نغفر لك وننسى، ماشي نغفر لك ونبقى شاد عليك. هذا الشيء هو المقصود وهذا الشيء اللي قصد المسيح. الله كيعلمنا باش نغفروا للناس، نغفروا ونزيدوا نغفروا ونبقاو كنكملوا كنغفروا كنسامحوا باش نقدروا نكملوا مع بعضياتنا. اولا لما درناش هكا راه حتى واحد ما يشوف شي واحد، حيت كنا كنغلطوا في حق بعضياتنا، ما كاينش اللي ما

الله وندير الأخطاء وندير الخطية بلا حساب وكل نهار وكنتسنى من الله يسمح لي وندير نفس الحاجة. إلى الله هو كيسمح لي راح يتقال لي اغفروا يغفر لكم، يعني اغفر باش يتغفر لك. إلى أنا غير كندير وربي ما كيحسبش عليا، المسيح ما كيحسبش عليا، غير كيسامح لي غير كيغفر لي غير كيغفر لي وقابلني بالغلط ديالي وبالخطأ ديالي. ما نقبلش أنا أخويا وما نسمح ليش على شنو هو كيدير فيا. لا، الدعوة ديال اليوم لكل واحد وكل وحدة، اغفر وسامح خوك ولا أختك ولا اللي أساءوا لك بلا ما تسول وبلا ما تحسب 70 مرة، يعني بلا حساب بلا ما تحسبها، حيت ما غتقدرش تحسبها وما خاصناش نحسبها. ما كنقول سهلة، هي صعيبة، ولكن سهلة مني كنعمر عيني بالله وكنعمر قلبي بالله وكنشوف الله شحال كيغفر لي، فكيولي سهل أنني نغفر ونسامح 70 مرة. أتمنى الحلقة ديال اليوم تكون لمسات قلب كل واحد وحلات عين كل واحد، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال مع سؤال جديد. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. مرحبا بمستمعتنا اللي كتسمع البرنامج ما تكمليش بوحدك، ومرحبا بكل وحدة عاد بدات كتسمعنا في هذا البرنامج. اللي كنقولوا لكل وحدة فيه حايرة وعندها مشكل مع ولدها، راه كاين الحل لكل مشكل. المشكل أو الموضوع ديال اليوم واللي هو بغيت نعلم ولدي يمشي للتواليت. أنا بعد هذا الموضوع بصح كيضحكني، علاش؟ حيت بزاف ديال الأطفال كل واحد والقصة ديالو مع التواليت، وما غنقدروش نقولوا راه الحلول غتكون مناسبة لكل الأطفال. بحال مثلا بزاف ديال المرات كنشوف كيفاش شي طفل ملي كيهز مثلا التواليت ديالو، هذا الكرسي يعني اللي كنقدروا نقولوا عليه الجلاس، كيهزو كيمشي حدا الناس ولا حدا التلفازه وكيجلس وكيدير الحاجه ديالو. واحد المره شفت واحد الطفل عاوتاني ملي شاف الخروج ديالو تخلع وبدا كيبكي، وكاين اللي كيبقى متعلق بالحفاضه ديالو ويغوت ما تحيدوها لياش، ما باغيش يتخلى عليها حيت ولفها. المهم بالنسبه ليا ماشي مشكل، لان الطفل بزاف ديال الاطفال كيتعطلوا باش يمشيو للتواليت بوحدهم، وحيت شحال ما طال الوقت واحد النهار راه غيتعلم وغادي يمشي، وغادي تلقاي بزاف ديال الوقت معاه ضيعتيه غير في التقلق والتعصب ومقلقه علاش ولد فلانه بدا كيمشي للتواليت، او لا علاش ولد اختي كيمشي للتواليت وولدي مازال. ولكن بصح باش نكونوا صريحين، من جانب اخر راه هذه اصعب حاجه واصعب مرحله عند الام، هي باش الولد ديالها يتعود يمشي للتواليت او للحمام كما كنقولوا بوحده. ملي الطفل كيتعود يمشي بوحده للتواليت، الام كتحس بواحد الراحه كبيره وواحد الفرحه كبيره ما حس بها حتى شي واحد من غيرها. وشي مرات حتى كنقولوا صافي ارتاحينا، وكيرجع الطفل للعاده ديالو القديمه. هنا ردي بالك، ردي بالك من رده الفعل ديالك، خاص تكوني هاديه، ما تقلقيش عليه وما تحاوليش تفهميه من جديد وبسرعه. خذي الوقت، كوني هاديه معاه، ما تغوتيش عليه وراه غادي يتعلم. لكن الا كانت رده الفعل ديالك معصبه، كوني متاكده باللي ممكن ياخذ وقت اطول من الوقت الاول، حيت كاين بعض الحالات اللي كتخليه يتصرف هذا التصرف، واللي هي مثلا

بسبب انك اللي بديتي تدخليه وتديه للحضانه. ما تحاوليش تدربي ولدك في سن صغيره، يعني ما يمكنش وهو عنده 8 شهور او لا 10 شهور وتبداي تولفيه حيت جارتك دارت بحال هكا ونجحت لها الطريقه. كل ولد والشخصيه ديالو، لكن في سن صغير يعني صعيب انك تحاولي. كل ما كبر الولد يعني كل ما تعطلتي عليه شويه كل ما غتعذبيش انك تولفيه يحيد الحفاضه ديالو. ممكن حاله اخرى اللي هي ممكن الخوف باش يجلس على التواليت، لان اول مره فغيكون خايف على داك الشيء. حاولي معاه غير بشويه، وفي المرات الاولين حاولي تجلسي حداه تحكي ليه قصه تضحكي معاه باش يولف شويه بشويه. ممكن تكون حاله مرضيه خلاته يخاف، بحال مثلا الامساك، الا كان عنده الامساك هنا حاولي تعطيه كميه كافيه من السوائل يشرب كثر باش كتسهلي عنده العمليه ديال الخروج ديالو. كنا كنعرفوا باللي اصعب حاجه في هذا الوقت هي الام تضبط الاعصاب ديالها، لكن عرفي باللي ولدك راه مازال صغير ومازال خاصك تصبري معاه. وشي مرات كيتلاها باللعب الا كان بدا كيكبر ووليتي حيدتي له مثلا الحفاضه ديالو وكبروا. كنهضروا على الطفل دابا ملي كيولي كيتمشى وبديتي كتعلميه تحيدي ليه الحفاضه ديالو، هنا كيقدر شي مرات كيديرها في حوايجه لانه كيكون تلاها باللعب، وبالاخص الا كان الولد حركي يعني كيتحرك بزاف وكينسى يدخل الحمام. وملي كطلبي منه واش غادي تدخل الحمام ولا يجي يقولها لك حتى هو كيكون فات الفوت. على داكشي انت هنايا حتى انت راه مسؤوله، خاصك مره مره ما تنسايش سوليه، وإلا دارها كوني ظريفة معاه ماشي تغوتي عليه. حاولي تجنبي العصبية مع ولدك في هذا الموقف هذا، وإلا دار شي حاجة في حوايجه حاولي تشاركيه معاك، يعني قولي له أجي أنت تعاوني نحيدو هاد الشيء نظفو البلاصة دوشي ليه نظفي ليه وهو كيعاونك هكا دغيا دغيا سامحي ليه ودغيا غادي يولف. قولي ليه أنا عارفة أنك المرة الجاية راك غتمشي للطواليت وما غديرش بحال هكا. ملي غتبقي تكرري له هاد الجملة وتصبري معاه وتبقي كتعطيه مكافاة مرة مرة، مثلا إلا دار شي إلا دارها في التواليت فتعطيه شي مكافاة تعطيه شي حاجة أي حاجة كتعجبه كافئيه بها، وهنا غادي يتعلم ولدك دغيا دغيا. المهم في هاد الشي كامل هو الصبر والتفهم والحب ديالك لولدك. نتمنى تكوني فهمتي معنا هاد الموضوع. الله يعاونك مع ولدك وتعلم يمشي للتواليت ويريحك، ومبروك عليك حيت ولدك بدا كيكبر. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06 01 96 59 57. غنعاود الرقم 06 01 96 59 57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. في هذه الحلقات اللي كنهضروا فيهم على موضوع العلاقات، وشفنا بأن العلاقات هي الوصية الأولى والعظمى، وشفنا المكانة العلاقات باللي هي راهية علاش كيهضر الكتاب المقدس كامل. إلا بغينا نلخصوها نلخصوها في جوج حوايج: علاقة مع الله والعلاقة مع الناس. كاين واحد الموضوع مهم في الكتاب المقدس اللي هو موضوع الخلاص، وعنده علاقة بالعلاقات، موضوع العلاقات، حيث الخلاص هو جاء باش يرد العلاقات. الخلاص حيث كل واحد منا بما فيهم أنا درت الخطية، وأنا بلا الله أنا إنسان غلط، وبلا الله أنا مصير ديالي جهنم، وحيث الله خلقنا وبعدنا عليه ودرنا بزاف حوايج خايبة ماشي مزيانة. كل واحد منا كيفاش غلط ما مشاش نيشان مع الله. فالله صفة المسيح باش يدير واحد الخلاص. شنو الخلاص؟ باش يخلصنا من الذنوب ديالنا ومن العقاب ديال الذنوب ديالنا، وما نهلكوش وما نمشيوش لجهنم وتكون عندنا الحياة الأبدية. فالمسيح جاء على الأرض ومات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث. هذا تيبان موضوع كبير بزاف ومهم بزاف، ولكن وخا هو موضوع مهم وكبير، راه العلاقات هي اللي مهمة. حيث الخلاص اللي دار المسيح على الصليب الهدف منه هو يرد العلاقة بيننا وبين الله اللي تهرسات بسبب الخطية وما بقيناش عايشين مع الله، وباش يرد العلاقة اللي تهرسات بيني وبين خويا الإنسان، بيني وبين أختي الإنسانة اللي تهرسات. فالخلاص وخا هو موضوع مهم وكبير بزاف، والمسيح ضحى بنفسه من أجلنا على الصليب، لكن هذا الشيء كل شيء باش يردنا ليه ويعطينا علاقة مزيانة مع الله ومع الناس. كيقول في الإنجيل باللي الله صالحنا لنفسه، يعني صالحنا معاه بالمسيح يسوع، يعني صالحنا معاه بالمسيح يسوع، منين مات المسيح لأجلنا على الصليب باش يكون عندنا الفرصة نتصالحوا مع الله إلى قبلنا. وعوتاني أعطانا خدمة المصالحة. شنا هي خدمة المصالحة؟ نتصالحوا مع الناس ونساعدوا الناس يتصالحوا مع الله، ونساعدوا الناس يتصالحوا مع بعضياتهم. منين مات المسيح على الصليب؟ تيقول عوتاني مات، واللي كيآمن بالمسيح باللي هو جاء ومات على الصليب وتدفن وقام في اليوم الثالث واخذ الذنوب في بلاصتنا على الصليب، غادي يكون عندنا الحياة الأبدية. وكيقول شنا هي الحياة الأبدية؟ اللي هي الجنة. شنا هي هذه الحياة؟ هي أننا نعرف الله. شنا هي معنية نعرف الله؟ كل واحد يقول في عقله أنا عارف الله. لا، المقصود ما معرفة ديال الله هي أننا نكون عايشين معه، حال شي واحد عندك علاقة قريبة معه وعايشين وكتفهموا بعضياتكم وعندكم علاقة زوينة وكتفهموا مع بعضياتكم. فالخلاص موضوع مهم بزاف، والمسيح ضحى بنفسه لأجلنا على الصليب، لكن الهدف من هذا الموضوع ديال الخلاص هو موضوع العلاقات. فهذا تيبين لنا شحال العلاقات مهمة. المسيح جاء باش يصلح موضوع العلاقات المهرسة بين الإنسان والله وبين الإنسان وخوه الإنسان. فإذا العلاقات مهمة، ما نتنازلوش عليها، ما نقولوش لا تراو تراو سوء تفاهم والناس وكل واحد كي يدين الآخر وكل واحد كي يلوم الآخر ونخليه هذا الشيء يفرق بيناتنا. بالعكس، الله بغى نكونوا في علاقة معاه وعلاقة مع الناس، ومهما داروا الناس احنا غادي نكونوا في الصف ديال الله. الصف ديال الله هو أننا نسامحوا الناس، نباركوا الناس، نصالحوهم مع الله ومع بعضياتهم. نقول ليه يا رب شكرا على أهمية ديال موضوع العلاقات، شكرا حيث كتبين لي شحال هذا الموضوع مهم. المسيح مات لأجلي على الصليب وتدفن وقام باش يرجعني ليك. كون ما ماتش ما كانش عندي كيفاش نرجع ليك. وباش يرجع علاقتي مع الناس، أنا كنطلب منك باش علاقتي ديما تبقى معك مزيانة، نعيش معك في علاقة قريبة، ماشي نعرف عليك لكن نعرفك ونكون عايشة معك، نهضر معاك وتهضر معايا ونمشي معاك وتمشي معايا، والعلاقات المهرسة اللي في حياتي ديالي وحياة الناس مع بعضياتهم بغيتها شو نشوفها كتحصل فيها مصالحة، والناس كرجعوا العلاقة، الناس كيحبوا بعضياتهم، الناس كيتعاملوا بالطريقة اللي بغيتهم يتعاملوا بها، واللي هي الطريقة كل واحد كما بغى الناس يتعاملوا معاه بها يتعامل معاهم بها. يا رب تنقول لك شكرا، اعطيني نزيد نفهم اكثر باش نقدر نعيش معاك في علاقة مزيان، ونقدر نسامح الناس ونكون في علاقة معهم مزيانة، في اسم يسوع امين.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش عند كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيت كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلعوهم في داك المؤسسة وما عاودوش رجعوا مراهم او فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبة ديال داك المؤسسة هي اللي كتحتفظ بكل داك الشيء اللي كيجيبوا لنا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانة كانت كتعطينا شوية بشوية، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفة بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومة، وهي مسكينة كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومة صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبناو لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إيوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين او 6 سنين، با وامي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار واحد المره، واحد الصباح فقت بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم واعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وطويل وعينيه زرق وشويه زعر، ولابس جلابه بيضاء وعلى راسه رزه بيضاء. وبا وامي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وانا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الاول ديالي ومازال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائله. واحد النهار جاوا يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت من اللي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لاكاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

0: أنا اسمي غيس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم
1: con Altarcieta desde San Francisco, por favor Karen Sandoval, nuestra querida flaca.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Saludos a todos nuestros compañeros en Latinoamérica, en Estados Unidos. Nosotros estamos en San Francisco, California, en el norte. Extrañamos, ya te tuvimos hace 2 años, pero te extrañamos, así que tienes que venir, nos hace falta.
3: Bueno, muchas gracias.
2: Mi pregunta tiene algo que ver porque sabemos, nosotros reconocemos que a lo largo de los años siempre has apoyado a muchos jóvenes. Muchos de ellos están, bueno, algunos de ellos están contigo en este álbum también. Y yo quisiera saber cómo te sientes al compartir este proyecto con esta nueva generación de adoradores.
0: Que حقيقي بيحكي عن كل وصف المسيح لأنه ببساطة من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعنا إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
4: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
5: Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es 619-2545-25.